أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، بنتكلم فيه عن الآية المشهورة اللي بتقول إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. في الآية دي بيقول اللي له ودان هي معمولة له عشان يسمع، وده منطقي. فربنا هو بيتكلم الأمثال بتاعته ومثل الزارع في الموضع ده بالذات، عايزنا نسمع. هل يقصد السماع؟ ما الناس كلها كانت بتسمع، يقصد الفهم. وكلمة فليسمع يبقى في عمل على الإنسان إنه يعمله، يحاول يفهم، يحاول يعرف، يبقى مشتاق. وبعد كده كمل وقال لهم، وقال لهم انظروا ما تسمعون. وكلمة انظروا يعني تأملوا فيه، اتأنوا كده وفكروا في الكلام، ليكوا شوق تسمعوا وليكوا شهوة تفهموا وتعرفوا ولا لأ. وبعدين الآية اللي بعدين يقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد ويزاد لكم أيها السامعون. يعني إيه؟ يعني أنتوا لو أنتوا سطحيين وبتتعاملوا بطريقة سطحية، اللي هتاخدوه وتفهموه، اللي هيفهمه لكم ربنا مش هيقدر يفهمكم أكتر من الإيه، من الطريقة بتاعتكم السطحية بتاعتكم، هتاخدوا على أساسها. انت عايز قد ايه؟ دي بتشبهنا بالايه بتاعت يستجيب لك الرب حسب قلبك. عايز قد ايه؟ ربنا هيدي لك قد ما ايه، ما انت عايز، او قد قلبك ما هو عايز. ويكمل يقول لان من له سيعطى، واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. اللي له ايه؟ له اهتمام، له شوق، له شهوة ان يعرف ربنا ويتعمق ويدخل في عمق مع الله. اللي له هيعطى ويزاد، لأن من له سيعطى. وفي حتة تانية في كتاب مقدس أيضا قال ويزاد، يعطى ويزاد، أديله بكتير. أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. اللي ملوش هيضيع منه. دي بالظبط زي واحد ما بيستعملش مواهبه، وشوية بشوية بشوية بيتبلد، واللي عنده بيضيع منه ما بيستعملوش. إذن هل نحن لنا شوق عشان نعرف كلمة ربنا ونعرف ربنا أكتر، ونقول له اكشف لنا يا رب عن إرادتك الصالحة الحلوة ووصيتك الجميلة ديت؟ هل عندنا الإيمان بالله إنه عظيم، وكل كلمة من كلام الله هي كلمة محية تحيي الإنسان؟ لو عندنا هيدينا. عايزين نقول حاجة في الحتة دي، وهي ان المسيح له المجد اداهم مثل لليهود، مثل ابوهم ابراهيم. قال لهم ابراهيم كان عنده شوق يعرف يومي، يومي دي اللي هي قوتي وخلاصي، اللي هعمله واخلص بيه الناس ازاي. عرف المسيح ابراهيم رغم انه كان بينه وبين المسيح مئات السنين، فقال لهم كده ابراهيم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي، كان مشتاق يعرف الخلاص اللي هقدمه والنعمة والقوة، وهحرركم ازاي من الشيطان، وازاي قوتي هتسري فيكم. ونتيجة ان هو كان مشتاق لهذا، بيقول ايه، فرأى وفرح. وهو لما خد اسحاق علشان يقدمه لله، شاف المثل ده، ربنا كشف له المسيح على الصليب. بقى مش اسحاق بيتذبح، لا، المسيح على الصليب. ومش اسحاق هيرجع حي تاني ومش هيموت، لا، ده المسيح قيامته. فعرف وتهلل وفرح. عشان كده اليهود قالوا له ازاي بتقول الكلام ده، ده ملكش غير 50 سنة بعد، ما انت ما كملتش 50 سنة. افرأيت ابراهيم؟ المسيح عايز يقول ان بالايمان والشوق نعرف ربنا اكتر ويسكب نعمه اكتر، وبكده اقدر انفذ ارادة ربنا، ويبقى جوايا نعمة، وانمو في نعمة ربنا وفي معرفته الحقيقية يوم عن يوم، يبقى في نمو روحي. ربنا يدينا كلنا ان احنا يبقى لنا شو نعرفه اكتر كل يوم عن التاني زي ما علمنا. يبقى اللي له اذنان للسمع فليسمع. حاول تفهم، حاول تعرف، حاول تدقق، حاول تتأنى، انظر اللي بتسمعه او تأمل في اللي بتسمعه، عشان يكون لك نعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فايد.
1: أعزائي المستمعين، ما زالت بهجة الميلاد بتشع علينا كلنا وفي بيوتنا كلنا. شجر الكريسماس، الأجراس الجميلة اللي متعلقة فيه، اللون الأحمر واللون الأخضر اللي متعلق في هذه الأشجار، صورة وصور بابا نويل أو سانتا كلوس، بتشيع بهجة في وسط الأطفال، والأطفال هم بيحلموا ببابا نويل اللي هيجي لهم وهيديهم الهدايا الجميلة، ويناموا وهم فرحانين منتظرين مجيء بابا نويل اللي بيوزع الهدايا في عيد الميلاد. عيد الميلاد ارتبط ببابا نويل أو سانتا كلوس، عشان كده النهاردة الكلمة بتاعتنا بخصوص الموضوع ده، الكلمة بتاعتنا بعنوان القديس نيقولاوس أسقف مورا يختفي وراء سانتا كلوس أو بابا نويل. بابا نويل هو الحقيقة شخصية دينية مسيحية، والشخصية الحقيقية ديت هي باسم سانتا كلوس، ولكن فيما بعد الناس خدت الشخصية ديت وعرفت باسم بابا نويل أو سانتا كلوس، وأخذت بعض من الخيال عن حيوان الرنة اللي بيركبه بابا نويل والكيس الكبير اللي فيه الهدايا. القصة بتاعت هذا الإنسان أو هذا الرجل العظيم هو بتقول لقيها في سنكسار تحت يوم 24 كيهك، وطبعا انتوا عارفين ان السنكسار ده هو الكتاب اللي بيدون فيه كنيسة سير أبائنا القديسين. القديس نيقولاوس أسقف مورا له قصة جميلة جدا مذكورة في السنكسار في اليوم 24 كيهك. القصة بتقول انه كان أسقف طيب القلب حنون يتصدق بصدقات كثيرة. القديس دوت كان عارف عن راجل له 3 بنات، وهذا الرجل كان في فقر شديد جدا لدرجة ان هو مش قادر يجوز بناته الثلاثة. والقديس كان بيختفي ويصنع الصدقة بطريقة خفية، ومن هنا يمكن جت موضوع الكيس اللي بيشيله بابا نويل واختفاء الناس بيقلدوا بابا نويل في ملابس معينة علشان يقدروا يقدموا الصدقة وهم غير معروفين. ونلاقي الولاد فرحانين جدا ومش عارفين مين الشخصية اللي بتقدم لهم الهدية بتاعتهم. فالقديس نيقولاوس وضع مبلغ من النقود يكفي لزواج أحد هؤلاء البنات أو أحد البنات دولت. وبعدين القديس لما رمى المبلغ دوت، الراجل ده اللي هو أبو البنات اندهش جدا وفرح جدا، وطبعا بالطبع يعني مجد ربنا وشكره واعتبر ان ربنا اتحنن عليه وبعت له حد يبعت له المبلغ ده، وفضل فرحان جدا الراجل بالمبلغ ده، وقدر يجوز البنت الأونية. والقديس نيقولاوس تحكي القصة ان هو عمل نفس هذا الموضوع اللي عمله مع الأولى، عمله تاني مرة والراجل قدر يجوز التانية، وفي ثالث مرة القديس نيقولاوس وهو بيرمي المبلغ الراجل صاحب البيت أو البنات دولت حس ان في حاجة ترمت، جري بسرعة عشان يلحق مين بيرمي الفلوس ديت. كان نفسه يعرفه بأي طريقة مين الشخص ده الحنون واللي في الخفاء عايز يديله من غير ما يحرجه في صدقة في الخفاء مخفية. جري بسرعة يمسك بالراجل وهو بيجري اللي هو راجل الأسقف العظيم ده، فبص في وشه عارف ان هو أسقف هذه المدينة، شكره جدا. فالقديس قال له ما تشكرنيش، انا اشكر ربنا. التأمل بتاعنا هو في كيفية العطاء، العطاء المخفي بدون ما يحس حد. القديس نيقولاوس بحكمة عظيمة جدا كان عايز الراجل ده يمجد ربنا على العطية اللي بتوصل له. يمكن لو كان ظهر القديس نيقولاوس يمكن الراجل كان اداله المجد هو، ويمكن يشكر ربنا بس ايه يكون هو اللي ظهر في الصورة مع ربنا. هو عايز يختفي خالص ويظهر ربنا فقط عشان المجد يبقى ربنا والعطاء يبقى ان هو يمجد ربنا. كل عطية ربنا بيديها لنا هي عبارة عن عطية منه ليا وسبق والدهاني. أنا لما بدي منها الناس بدي من الناس من عطية الله، مش حاجة بتاعتي أنا شخصيا. وربنا لما بيديني وصاني كده أن أنا أدي الفقير، مش بس وصاني أدي الفقير وبس، وصاني أن أنا أدي في الخفاء، وأبويا اللي في الخفاء هو اللي بيجازي علانية. ما خليش الناس تعرف العطية اللي أنا بديها عشان المجد يبقى لربنا، وأنا كمان ما اضربش بالمجد الباطل، لأن أحيانا لما بدي بطريقة علانية الناس بتمدحنا، ودي بتبقى سبب حرب ليا، وتحارب بالمجد الباطل اللي بيسببه ليا مديح الناس. العطاء في الخفاء بيجنب المحتاجين الحرج. ممكن يكون في ناس كتير مستورين تصعب عليهم نفسهم لما لقوا حد يديهم، لكن لو في الخفاء يمكن ياخدوا ويحسوا ان ربنا اداهم، وما يحرجوش ان هم ياخدوا العطية من ايد المعطي بطريقة خفية. كمان انشغال الناس بشخص المعطي، لما الواحد بيعطي في الخفاء بتبقى مش موجود موضوع ان الناس ينشغلوا بشخص المعطي ده، انهم يقولوا له كتر خيرك او متشكرين او اي حاجة من كده. ياريت ندي اخواتنا في الخفاء، وده اللي عايز اقوله لك اخويا واختي في الكلمات اللي جاية. عايز اقول لك اخويا واختي، ادي في الخفاء، وكل ما تشوف صورة سانتا كلوس او بابا نويل وهو مختفي وراء اللحية وراء الهدوم، اعرف ان ربنا بيقول لك اختفي انت كمان وما تظهرش، ودي في الخفاء، لان المعطي اللي بيدي في الخفاء ربنا هيجازيه علانية. فبلاش تكتفي في العيد انك تفرح قوي بالبهجة بتاعة العيد والمظهر بتاع سانتا كلوس او بابا نويل والاجراس، وتفرح قوي بالحاجات دي كلها وتنسى القيمة الحلوة اللي ورا الموضوع ده. كل ما تشوف صورة بابا نويل افتكر ربنا بيقول لي ادي في الخفاء، زي ما كان بيدي هذا الاسقف القديس القديس العظيم اللي هو نيقلاوس اسقف مورا، ادي انت كمان في الخفاء، واوعى تقبل من الناس شكر، واوعى تدي بطريقة تظهرك، حاول على قد ما تقدر زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا، ما تخليش ايدك اللي اديت بيها ايدك الاخرى تعرف ان انت ايه اللي اديته بالظبط. فربنا هو المعطي الحقيقي اللي مستعد يعوضك ويديك، ومستعد يغني الناس، لكنه بيديك فرصة عظيمة بالعطاء. فياريت نعطي في الخفاء وباستمرار. دلوقتي جه معادنا مع آية الموضوع. آية الموضوع أكتر من جزء على جزئين، موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل القديس متى أصحاح 6، موعظة على الجبل يعني، من آية 1-3 هتلاقي جزئين بيتكلموا على العطاء في الخفاء. اسمع كده معايا، يقول كتاب مقدس: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. وأعيدها لك تاني عشان تحفظها: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. أعيدها كمان مرة: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. الجزء التاني بيقول لك إيه؟ أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. آخر مرة هنقولها لك عشان تحفظها: أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. الرب يبارك في حياتكم، ويجعل هذه الكلمات وهذه التأملات سبب حياة أبدية وبركة عظيمة في السماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم كلمة لك.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. سيروا إذن كأولاد النور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب. لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن لأن كل ما أظهر فهو نور. من أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيود إليك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تذكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة بل كونوا كاملين بالروح مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي آمين.
1: تكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا آمين. لأنه هكذا كان قديما النساء القديسات أيضا متوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم تدعوه سيدي، التي سرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن عالمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الألام وكونوا محبين في الإخوة محبين الإخوة راحمين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتي ألا تتكلما بالمكر وليحد عن الشر ويصنع الخير ويطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظرون الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلباتهم. وأما وجه الرب ضد فعيل الشر فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين عن الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فتباكم. وأما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا أشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خصتهم، وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بطوليمايس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجينا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا نتنبأ. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحدا من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تتل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. اليوم 17 من شهر ابيب المبارك احسن الله انقضاءه اعاده علينا وعليكم وانتم في هدوء واطمئنان مغفوري خطايا وزلات من كبر مراحم الرب يا ابائي واخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 20 للشهداء سنه 304 ميلاديه استشهدت القديسه افوميه. ولدت هذه القديسه بمدينه خلقودنيا من ابوين تقيين، وترعرعت على محبة التقوى والفضيلة. ولما صار الاضطهاد على المسيحيين في أيام الإمبراطور دكليديانوس قبض عليها بروكسوس والي آسيا الصغرى مع بعض المسيحيين وأمرهم أن يضحوا للآلهة فرفضوا فعذبوهم وطرحوهم في السجن. أما أفومية فأراد الوالي أن يربحها بالملاطفة فأجابته: أنا مسيحية ولا شيء يمكنه أن يفصلني عن محبة المسيح. فأمر الوالي بوضعها على دواليب مسننة فتمزق جسدها، ولكن الله شفاها. فغضب الوالي وأمر بجلدها وطرحها في النار وهي تتشدد بمحبة في الملك المسيح. ثم رشمت علامة الصليب أمام الجميع، وأخيرا ألقاها الوالي للوحوش فلم تفترسها. ثم فاضت روحها الطاهرة ونالت إكليل الشهادة، فجاء أبوها وأمها وبعض المسيحيين وأخذوا جسدها الطاهر ودفنوه في قبر جديد، وكانت رائحة زكية تفوح منه. ثم بنوا كنيسة على اسمها في مدينة خلقودنيا بعد انقضاء زمان الاضطهاد. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 19 للشهداء سنة 303 ميلادية استشهدت القديستان تكلا ومرسى من إسنا. وذلك أنه لما ذهب أريانوس والي أنصنا إلى مدينة أرمنت هرعت إليه امرأتان اسمهما تكلا ومرسى، واعترفت أمامه بالسيد المسيح. فالتفت الوالي إلى من حوله من أهل أرمنت وقال لهم: كيف تقولون إنه ليس في مدينتكم مسيحي واحد؟ فأخبر الوالي إن هاتين المرأتين من إسنا وليست من أرمنت. فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف ونالتا إكليل الشهادة. بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.
2: Agios osios agios esheros agios.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القدسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة.

0: الرحمن
1: الرحيم. دنيا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامنا.

0: ten Jefes Nejuchen, Franem Scheißen, Tenigon, Kirin, Flogisonic Toka, Tamatseon, Agio, Evangelio, Toana, Gnusma,
1: Sikere,
2: قفوا بمخافة الله وأنصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا

بركاته على جميعنا، يدخلنا للملك عذار في أثرها، جميع صاحبتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن

ركلات باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له

حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارا أخذنا مصابيحنا وخرجنا للقاء العريس وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وإذا أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي منتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولا كنا فالأحرى أن تذهبن إلى الباعة وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الظهور امين. من انجيل النهارده متصلى من انجيل معلمنا متى البشير اصحاح 25، انجيل مشهور عن العذاره الحاكمات والجاهلات. يقول كده ان في 10 عذاره، 5 منهن جاهلات و5 حاكمات. اللي ميز الجاهلات عن الحاكمات هي كلمة ان هم كانوا حاكمات. طب كانوا حاكمات في ايه؟ او الحكمة هنا في ايه؟ اول نقطة في الحكمة ديت ان هم كانوا بيعيشوا في العالم لكن بصين على النهاية، يعني بيعيشوا في ضوء النهاية. عشان كده كلهم عاشوا لحظات انتظار، ما دي لحظات انتظار، لكن كانوا بصين على لقاء العريس في النهاية. يبقى الحكيم هو اللي بينظر إلى النهاية مش البداية. يقول كده السيد المسيح في متى 6، يقول كده: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يعني خليك بصص على إيه؟ على السماء. عشان كده كان نوح لما كان بيبني الفلك، هو طول بنى الفلك ما شافش أي طوفان، لكن كان بصص على إيه؟ على النهاية، على وعد ربنا. يبقى الحكيم بينظر للنهاية قبل البداية. مش مهم عنده البداية، مش مهم عنده الوقت ده دلوقت، لكن قدام. عشان كده تقال عن نوح كده في عبرانيين 11، يقول كده: بالإيمان لما أوحى إلى نوح إن هو يبني الفلك، يقول كده: خاف فبنى فلكا. خاف. وعن أبونا إبراهيم يقول كده ما قال له اترك أرضك وعشرتك، يقول: خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي، لكن كان ينتظر المدينة التي لها أساسات. كان باصص على الإيه؟ على المدينة، مش باصص على الخيمة اللي هو قاعد فيها. لا، هو عارف إن الخيمة دي وقت مؤقت. عشان كده معلمنا بولس الرسول في إصحاح في كورنثوس الثانية إصحاح 5 يقول كده: لأننا نعلم إنه نقد بيت خيمتنا الأرضي، لأن في السماوات بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي. فشبه وجودنا في الجسد بمجرد إيه؟ سكنة في إيه؟ في خيمة أرضية. فالخيمة دي بترمز لعدم الاستقرار، مكان مؤقت. لكن الحكيم هو اللي باصص ما بعد إن أنا أخلع الخيمة ديت. عشان كده أول نقطة هي إن الحكيم بينظر دايما إلى الإيه؟ إلى النهاية. قديس أنطونيوس يقول كده: أذكر خروجك من العالم كل يوم فلا تخطئ. أذكر خروجك من العالم كل يوم فلا تخطئ. والقديس مكاريوس بيقول: الإنسان الحكيم هو الذي يجعل عينيه دائما نحو السماء، أما الجاهل فتكتذب الأرض. الإنسان الحكيم هو الذي يجعل عينيه نحو الإيه؟ باصص على السماء، أما الجاهل فتكتذبوا ليه؟ تبلعوا. والقديس باسيليوس بيقول قول حلو قوي، بيقول كده: كل ما لا يعبر معك إلى الأبدية، يعني اللي مش هتاخده معاك للأبدية، لا تجعل له السيادة على قلبك. كل ما لا يعبر معك إلى الأبدية لا تجعل له السيادة، مش ده اللي يسود على قلبك. اللي هتاخده معاك للأبدية خليه هو اللي يسود على قلبك، لكن اللي انت هتتركه مش هيبقى مش ده اللي يبقى ليه السياده على ايه؟ على قلبك. يبقى اول نقطه في الحكيم هو ان دايما بينظر الى النهايه قدام عينيه. طب نقطه خطيره ان ديت تتشل. كان في مثل المسيح قالوا عن واحد غني، قال نسي ايه؟ اهتم بالايه؟ بالبدايه، باللي هنا، ونسي النهاية. فقال له في هذه الليلة إيه؟ تطلب نفسك منك، فالذي أعددته
لمن يكون. عدت انشغلت، عدت تقول لك يا نفسي خيرات كثيرة، كلي واشربي وافرحي، لكن في ايه؟ في أبدية. فهمت الفرح والراحة والأكل والشرب غلط. كنت عايز راحة لنفسك حقيقي، هبص على الايه؟ على الأبدية، على النهاية. يبقى الحكيم هو اللي بيبص دايما على النهاية. تاني حاجة، الحكيم هو اللي بيغتنم كل فرصة. العذارى الحكيمات هم اغتنموا كل فرصة. يقول كده مشكلتهم مش في الزيت، هم مشكلة في الايه؟ في التوقيت. ان الحكيمات اشترينا الزيت في الوقت الايه؟ الوقت المناسب. التانيين ما اغتنموش الوقت، الفرصة، وجايين عايزين يشتروا في الاخر. فالباب ايه؟ اغلق الباب. يبقى نقطة خطيرة قوي ان الحكيم هو دايما بيقدر قيمة الوقت. الان الان، عشان كده النعمة كتير قوي بتفتقدني الان. في عبرانيين 3 يقول كده اليوم ان سمعت صوته فلا ايه؟ تقص قلوبكم. كتير قوي ربنا بيسمعنا صوته طول اليوم في مواقف كتير قوي. وفي كورنثوس 2 صح 6 معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم ايه؟ يوم خلاص، يوم خلاص. قديس يوحنا ذهبي الفم بيقول التوبة لا يؤجلها الحكيم، لأن الذي لا يملك الغد لا يؤجل عمل اليوم. توب الايه؟ يبقى الآن. الآن دي كلمة غالية قوي، عشان كده مهم قوي ان انا اعرف قيمتها. الآن ده بيضيع في ايه؟ الوقت بتاعي بيضيع في ايه؟ عشان كده في الانجيل اللي اتقرا النهارده يقول كده جاء العريس والمستعدات دخلنا معه للعرس واغلق الايه؟ الباب. فمهم قوي ان انا اغتنم الفرصه، الوقت. كل فرصه روحيه هي كنز ربنا بعتهولي. زكى لما عدى المسيح وقال اريد ان ارى يسوع من هو، كان ممكن اليوم ده يعدي وهو يأجل ويقول ما هو أكيد هيعدي تاني. مش ممكن يعدي تاني، ممكن يعدي تاني، مش لازم النهاردة. لكن هو اغتنم الفرصة إن المسيح معدي، ما ضيعش الفرصة. وكان المسيح رد عليه اليوم حصل خلاص لهذا البيت، ما هو قدر قيمة اليوم فقال له اليوم قد حصل خلاص لهذا الايه؟ هذا البيت. فمهم قوي ان انا اغتنم الوقت، الفرصة. يبقى الحكيم دايما بينظر للنهاية، الحكيم دايما بيقدر قيمة الوقت. كان في مرة معلمنا بولس الرسول بيتكلم قدام واحد اسمه فيليكس الوالي، واعجب فيليكس الوالي بكلمات بولس الرسول، لكن فيليكس اجل. قال كده أما الآن فإذهب ومتى حصلت على وقت أستديك. وما حصلش الإيه؟ ما جاش الوقت ده، وانتهت الإيه؟ ضاعت الفرصة من فيليكس الوالي. فاختنم كل فرصة بسمع فيها كلمة ربنا. ربنا بيبعت لي صوته بينخصني بحاجة. معلمنا بولس الرسول لما شاف المسيح قال كده لم أكن معاندا للرؤية الإيه؟ للرؤية السماوية. هي دي الفرصة، لم أكن معاندا لكلمة ربنا، لصوته. يبقى اغتنم كل ايه؟ كل فرصة. تالت نقطة، الحكيم مش بس بيبص للنهاية، مش بس بيقدر قيمة الوقت، دايما بيهتم بالداخل أكثر من الايه؟ من الخارج. نلاقي ان العذارى كلهم كانوا متشابهين، كلهم عذارى شايلين مصابيح ينتظرنا العريس، كل دول هم متشابهين فيه. طب ايه اللي فرق؟ اللي جوه المصباح، الزيت. يبقى ربنا مش بيبص للي بيراه الناس، لكن اللي جوه في القلب. ربنا عايز الايه؟ اللي جوه في القلب. يقول كده ربنا لصمويل في صمويل الاول، يقول كده لا تنظر الى منظره وطول قامته،
لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فينظر إلى الإيه؟ إلى القلب. ربنا بيبص على إيه؟ على القلب. قديس مكاريوس يقول كده، قلب كل واحد فينا هو عرش للمسيح، فإن كان نقيا سكن فيه الملك. لو القلب نقي هيسكن فيه إيه؟ فيه المسيح. يبقى اللي ميز العذارة هي الحكمة. الحكمة هي أن أنا أبص دايما على النهاية، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، أنا باصص عليها. الحكيم اللي بيغتنم الفرصة ما بيضيعش الوقت، مفتدين الوقت، وبيقدر قوي كلمة الآن، مفيش تأجيل. طوب الإيه؟ الآن. اليوم يوم إيه؟ خلاص. في القداس ده ممكن يكون آخر قداس ليا، يبقى آخر قداس ليا هقدم توبة. والحكيم اللي بيهتم دايما بالداخل، مش بس الايه، مش بس بالخارج، لا، يفحص القلب فيه ايه، مشاعر، افكار، يفحص القلب. ربنا يدينا دايما كده نكون حياتنا كلها استعداد، ونقول له يا رب ادينا الحكمة اللي هي نازلة من فوق، مش الحكمة مش الأرضية، لا، الحكمة اللي من فوق اللي بيها بص على السماء. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: صوفيا سيبروس خمين كرياليسون كرياليسون خن أوم
1: في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: الذي جبر الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم.
2: يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو الرب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسمي قفوا برعدة وعلى الشرق انظروا.

0: مستحق وعاد لنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس كفوا
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكرسي.

وحولك أسير فيهم الممطرون عيونا وسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القدس

طرق الخالص، وانعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممساكين به مدعين من قبل خطايا.

المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول ومن كل سيئاتك. طهر ذل أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرسل.

0: بالدم الدم الكريم الذي للمسيح تحفظ بسلامة وكل الأساقف والرفسين الذين فيها وأولا أذكر رب بين الطباب المكرم رئيس الأساقف بطريركنا الباب المعظم أنبت أدروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب الأنبت أدروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى بإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرسل

0: الذين يفسرون ما هو كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة وكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة.

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات أبانا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم وبيلتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأجيال.

0: تفضل يا رب يا نار في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا يسعدك مدارها ويفرح وجه الأرض، يعلنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.

مجدك فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسيان اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا لك كفاف في كل حين نزداد في كل

هذا يا رب وعمر ابنك الوحيد أن أشتريك في تذكر القديسين. تفضل يا رب أن تذكرهم جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبي الأطهار سيد أبي الأنبياء الرسل البشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي وعدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد القديس سفنوس الشمس والشهداء نازل إنجيل مرقس رسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا سكورس قديس أسناس رسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبيب فم قديس أودوسيوس قديس أوفيرس قديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أورغوريوس ناطب الهد قديس غورستان العجاب قديس غوريوس الأرمني 318 مجتمعين بنيقيا و 150 بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بيحمس القموس أبانا أنبا بشوي الربار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح وأبانا بولا طويل حسقيال تلميذ سيد الأباء القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة الأربعين شهيدا شقشاد والقول القديس أنبا موسى وحنس كمال قس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا بزيرس قس أبانا أنبا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين أنبا ويسا تلميذ وأبانا أنبا تكلم نوت الحبش وأبانا أنبا رام أسقف يوم مجيز وابن مخيل بحالة تلميذه وأبانا البابا البطريرك كيرلسياس وأبانا الشدياكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء لازم يسولاتهم تلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسمائهم والذين لم نذكرهم والذين في ذكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تذكر عبدك المرحوم نبي العزيز وعبدتك المرحوم عيد رفائيل ميلاد، نيحهم في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور

فاستنفوا سميحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في

لكي وبه هذا كما أيضا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

أيضا فالمشكور الله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

0: que
1: tu nevmati so.
0: كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية اذكر يا رب رئيس كهنة الباب الأنبياء ودروس الثاني اذكر يا رب بين المطارنة والأساقف والقمامس والقصوص والشمامس اذكر يا رب الخدمة والخدام المخدومين اذكر يا رب الذين ليس لهم أحدا يذكرهم مرضى شعبك اشفيهم أحزان القلوب عزيمة الذين يأخذونهم في أحضان القديسين أولادك الطلبة نجاهم المحتاجين الأمر دبر حياته الذين في شدة وفضيقة دبر أمرهم حنن قلوب المسيحيين على بعض وحنن قلوب الله عليهم اكتب أسماءنا في سيف الحكمة والنصيون وميراث المعجم اذكر يا رب مصر احفظ اذكر يا رب السودان اجعل السلام والأمان والطمأنينة والرخاء افتح أبواب الكنائس اجمع شعبك من الشتات تفرح المذابح بالذبيح من الجمال من الغلاء والوباء والجلاوس اذكر يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
2: خلصت حقا ومع روحك ننشد بخوفية.

بس الأخير أنا وجس للمحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلى أنه مخلصنا يسوع المسيح غزاه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدة مع الأوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس البنطي وسلمه على خشبة الصليب المقدسة.

ناشيدنا هللويا. صلوا من أجل التناول باستنقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: الكنزة بتاعنا النهاردة من سفر التثنية، بيعلمهم ربنا في الأصحاح 26 إن بعد ما يعشر كل العشور بتاعته يطلعها محصول بتاعه ويدي اللاوي والغريب واليتيم والأرملة وياكلوا ويشبعوا الناس، وهو ينبسط ان هو ادى لاخوه الرب وادى للكنيسه ممثله في صوره اللاوي. هيقف ويقول قدام ربنا كده، تقول امام الرب اله قد نزعت المقدس. المقدس دي اللي هي القدسيات اللي كان مفروض ان هو يطلعها، لان دي بتاعت ربنا، حاجه مقدسه ما ياخدهاش، لو خدها يبقى حرام، خد حرام من ربنا، كأنه سلب ربنا، نزعت المقدس من البيت، من بيته يعني الشخصي، وأيضا أعطيته للاوي، اللاوي ده اللي يمثل سفر سبط الكهنوت، فأنا أديته للاوي، والغريب واليتيم والأرملة، اليتيم والأرملة والغريب دول ملهمش حد، غريب غريب في الأرض معرفش حد، واليتيم أيضا من غير أب ولا أم، والأرملة زوجها اللي توفى زوجها، وكأن دول بلغة العهد الجديد إخواتي الأصاغر، زي ما المسيح للمجد بيقول كل ما فعلتموه بهؤلاء إخواتي الأصاغر فبي قد فعلتم. فبما نفذت الوصية حسب كل موصيتك التي أوصيتني بها، أنا نفذت وصاياك يا رب، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها. أنا أحيانا الناس تتناسى أو تنسى أو تتجوز وصية ربنا، يعني إيه؟ تقول مش مهم تتجوزها. هنا هيقف يقول لربنا كده، أنا عملت كل الوصية بتاعتك يا رب، افتكرت إخواتي الفقراء، عشان كده يطلب من ربنا يقول له اطلع من مسكن قدسك، بص يا رب من السماء، من مسكن قدسك يا رب عليا من السماء، وبارك شعبك إسرائيل، بارك يا رب شعبك إسرائيل، والأرض التي أعطيتنا، أنت اديتنا الأرض دي، باركها يا رب، كما حلفت لآبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. طب ما هو ربنا ادهاله، قال له وعده إنها تفيض لبنا وعسلا، بس بشرط إنه يصنع مرضاة الله وينفذ وصية الله. هكذا الأرض بتاعتنا، إذا كان جسدي ده يعتبر الأرض بتاعتي، صحتي، نفسيتي، يجي فيها بركة لما أنا أصنع وصية ربنا، أو بيتي ومسكني تمثل الأرض تحت اللي هيباركها ربنا، أو عملي كل مالية، فهنا أقدر أقول له يا رب باركني بقى. طب لو ما عملتش الكلام ده وما نفذتش وصية ربنا أو اتجوزتها أو نسيتها، أقدر أقول له باركني؟ إزاي أقدر أقول له باركني وأنا ما عملتش وصيته؟ يبقى إذن البركة هنا هوت مشروطة بتنفيذ الوصية، وبعد عننا اللي ما ينفذش وصية ربنا يبقى انا هو بعد عن البركة اللي مفروض ان هو يتمتع بيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في برنامجنا من كنوز الكتاب المقدس النهارده هنتكلم عن من رساله معلمنا بولس الرسول لاهل روميا اصحاح 14 ايه 17 ل 19. بيقول معلمنا بولس الرسول: لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. ملكوت الله ما يقصدش بيه الحياة الأبدية اللي في السماء بس، لكن يقصد بيه ملك ربنا على كنيسته وعلى قلوب أحباء وولاده المؤمنين باسمه. ما هواش حرفية في الأكل، أكل كذا أتبع ربنا، ما أكلش كذا زي ما كان اليهود بيعملوا وتمسك بالحرف. لكن الملكوت بتاع ربنا ده ملكوت روحي، في صفات وحياة روحية بيمارسها الناس عن طريق الروح القدس اللي فيهم. وبيقول هو عبارة ايه؟ بل هو ايه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. بر يعني خير وخدمة وصلاح للناس، يطلع من إنسان الله كده يطلع منه خير وبركات دايما وأعمال حلوة يصنعها دايما. وسلام هو في سلام مع نفسه ومع الله ومع الناس، يعمل سلام دايما. وفرح لأن جواه الروح القدس اللي بيفرحه من خلال محبته للناس ومحبته لله والثمر اللي فيه الحلو. ويقول لنا بعد كده: لأن من خدم المسيح في هذه، بإذن دي خدمة كده، أنا بخدم المسيح لما أكون أعيش في البر والسلام والفرح ده، يبقى بخدم المسيح فعلا وخادم للمسيح. اللي خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله، ربنا راضي عنه لأنه عايش في الملكوت فعلا. يبقى ده الملكوت، الناس تعيش بهذه الطريقة. ومزكى عند الناس، الناس تحبه وتزكيه وتقدره لأنه نور، نور للناس، الناس تشوفه تفرح بيه، له وظيفة في وسط هذا المجتمع. بعد كده يقول لنا: فلنعكف إذن. وكلمة نعكف يعني نهتم ونركز جدا في هذا الاهتمام. واحد يعكف على شيء يعني كل تركيزه فيه، إذن على ما هو للسلام، سلام بيننا وبين الناس. ساعات ناس تفكر ان هي بتتكلم باسم الحق فتخبط في اخواتها وما يهموش ان يعصي الاخرين او يتعب حد. لا، مش ده ملكوت السماوات. ملكوت السلام السماوات في سلام وفي محبة في الناس اللي انا عايش في وسطهم، سواء الاسرة او الكنيسة او المجتمع. يبقى اذا فلنعكف على ايه؟ على ما هو للسلام. وما هو للبنيان؟ احب ابني غيري وأقدمه لقدام، ما أحبش إن أنا بيكون بسبب يعصر ولا يتعب ولا يتأخر لورا حبايبي. وأقول ده الحق، لا مش ده الحق. ما هو للسلام وما هو للبنيان، أبني الآخرين وأحتملهم وأحبهم. دي الحب بجد لبعضنا لبعض، وبكده يبقى المجتمع مجتمع جميل. ده كنيسة الله ودي مجتمع ولاد ربنا المسيحيين اللي عايشين في سلام، بيبنوا بعضهم بعض ويبنوا الآخرين أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

Sheila Fane.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: اخطيت
0: سامحوني.

نجي بموت توتسم بريفر بس ناني فون نايت فنوت فيوت بن شوي سو بن نوتي بن سوتير ايسوس بي خريس تو جافرت كباز نيغو انا فر فويس نيل انا فر ايرون شبت نيل فافتي ايسو ايرون افتي تو تين افنت ان شا ايهري يطين او تاي ان توف اون مار انتي و ايرو فو بوس انت فاري ايرون خم باي كيو سو افاين نيوتي من تبن اون خين هيريني بن انجي

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفي.

الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا مصالح النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل القوات.

أب ربنا ولنا ومخلصنا. يسوع المسيح نسأل عطل من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقوا

القمام ثوابان الخصوص واخوتنا الشمامسة، ابانا الرهبان ابانا العلمانيين، وعني كل المسيحيين، لكي المسيح الى هنا ينيح نفوسهم اجمعين في الفردوس النعيم، ونحن ايضا

طال في موضع خضرة نعلم الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور. قديسي أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير

به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو طفيت كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها.

حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح.

0: وارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب الى ابانا ومزيد بركه واسمك القدوس مملوء مجد الى ابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لان عين الكل ترجاك، لانك انت لست عظيم طعامها في حينها. واسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اقدارنا كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا هذا الجيل الى ابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني ربك يا رب. رحمتك دائما لابد اعمالك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت يا رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب، التجات اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك يا رب انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه وبنورك يا رب نعاين النور. فلتاتي رحمتك الذين عارفون وكبرك المسخيم القلوب، لك يا تاج البركه، لك حقدس بها، لك باقي تمجيد يا الاب والابن والروح القدس الكاهن موز البت والان والى ابد امين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل اسمك ايها العلي ان يخبر برحمتك في الغداء وحق في كل
1: قدوس. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي لا يموت الذي قام من الاموات صدر السماء ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامينا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا رب نحن نفوسهم، يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا، يا من هو بالخطايا يا رب عنا، واقبل طلباتنا اليك لان لك المجد والعزه وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: شن بخريستوس ايسوس بن شوس امين. الليلويا شيرين تنتي هويروس يسوع بسمينو تيم برسون سنسين بن تيم اصنون بان بيرستوس
1: اني او انتين بروسف شيب شوي هابي شيرين من ريت انت فكان انو بيناني بول
0: شير سيت اسمي سينان ام بي وين انتايمي بيرسوس بن نوت تي برسون سوا
1: ناتي هو ام بشويس ايري اغون انت فيرون اين منين بسيشي انت فكان انو بيناني بول
0: تي برسون مريم تي سيلوغوس واب دي برصاص ايت نو تنتم كان سيمترومي
1: ري بريز فيفين ري غو نارم بخريستوس في طريق هو بوس انت فريم وتنانم بكوي فولنتين نو

0: معاشرة انتقضت وسنت تري
1: سوري السيداكي الساراسي المناني النين الشرف إروين صوب نتوم مفرج بيسون
2: نشيرو بين نسيرا في مني إثرو نوستم تشوي سنكم بفتون زون أزومات شمشي من برمين ثيوس
1: تكتفتم برزفيتي روستن تيكليسي تنشور بميسي فوس روف خدمت أطمون فوشي فولف قايموز
2: جاقيوس أو ثيوس نيت شوني مطالي تشو أقيوس إشيروس نيتا من كتب شوي سمام تنو
1: أقيوس أسانا توس اسمو إيتيك كليرون ميا ماري بك ناينم تكيريني او يسوم تم بك لاوز
2: جيكو ابو ابو ابو ابو ابو ابو ابو تشويس سابوت اسفل يخبئ ايبو نفسك ابو نمبك تايو
1: افشان قسم بيا الليل ويا شران نفو امو جي اقي وسمن الليل بيوفا بالنوتي
0: فين ري اقول استراتي الانجيلي كن مني طغماني براني وانت بكان انو بيناني بول
1: شو بين صوير سمسي قول خني مشو سي ترك القيتو شترنت صوتو قوص بين بارسن سنسيون فين
0: ناتي هم في طاري ماس في بن سوتير ناغا سنتي بولي ناخي سيبو الهارون انت بسمنا انت بهيريني
1: سام لك ايتو العزراء الملك الحقيقي سلام لي فخري جنسينا والتي لنا عمانوين
0: سالك سكورينا ايتو الشفيع الموت منام أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: نعظمك يا أم النور حقيقي ونمجدك يا ترى عزراء القديسة وياتي لله لأنك والتي لنا مخلص العالم أتى وخلص فسنا المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسولك لي شهداء تهلي صدقين سباتك ناس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له توحد ناس قد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد مع روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وقادر يأتي في مجده ليدير الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المهم باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع مدعية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين صلاته المكرمين قائلا إن أنبيانا أبرارا كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وما أنتم فطوبى

قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمار معلمنا مرقس البشير التلميذ.

علينا. الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. عجيب هو الله في قديسيه إلى إسرائيل ويعطي قوة.

0: ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: فانطلق يسوع مع تلاميذه إلى عبر البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية

فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد أبرأ كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داءون. والأرواح النجسة حينما نظرته خرت قدامه وصرخت قائلة: إنك أنت هو ابن الله. وانتهرهم كثيرا كي لا يظهروه، ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه. فانتخب 12 وسماهم رسلا ليمكثوا معه وليرسلهم ليكرزوا ولكي يكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس، ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه أخ يعقوب، وسماهما بوانرجس الذي تفسيره ابن الرعد. واندراوس وفيلبس وبرسلوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. ثم دخلوا في بيت، فاجتمع أيضا جمع كثير حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز. ولما سمع أقرباءه خرجوا ليمسكوه، لأنهم كانوا يقولون:

0: أيمن
1: أبانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الرزق أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد خم بخريستوس بن شويت
2: تسكيف راسي منتكرو في نبتين
0: هو بين سوكيريين
2: روس فمينسي ومتوو آمين
1: إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين سل الأطهار وكلهم بر الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموها عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدنا أنعمت عايزين يعمل في الكهنوت من كبرس الأطهار في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض بتحل قبات الظلم الآن أيضا نسأل أن نطلب صلاحك محبة عبيدك آبائي إخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع قلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس أنت يا رب السيد العارف ضعف

0: جنس البشر كصالح أنت يا رب محبا للبشر. اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حال كل شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المتصالحة للمجد والكرم والعزة والسجود تليق بك مع بك السلام ساوي لك الآن كل أوان دار دور كلها آمين.
1: آمين. كرياليسون كرياليسون كرياليسون آمين. الليلويا سبتريك يوكي أغيوم نماتي كنيكاي كيسوسيون صنعون آمين تنوشي فولنغوين Joven choices and beresos, money moi me fiaro mare vec nine te kirini, ois of them becla, also them mono one nine, kiri reison, kiri vlogeson amines moeros, moeros, simitania kuni ol wemesmo.
0: O baraka kudisia ubibn halfa. أخو الرب وكل قديسي هذا اليوم بركتهم المقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم مهبتهم فلتكن معكم يا أبائي وإخوتي أمين بإخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موت وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. حاضر يا رب، ازدل يا رب سترك علينا، اجعل باب كنيستك مفتوح امام وجوهنا على المرضور الازمان اخر كل زمان، شفاعتك قصه طالعه

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس عن المحبة، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3، بيقول: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يبقى في الموت وهو عايش على رجله، وهو بيتحرك وهو بيشتغل، بالظبط زي ما يكون في حاجة مهجورة، عربية كانت آخر موديل ولكن مر عليها الزمن وبقت مكسرة ومهجورة وزي قلتها وملهاش معنى. في الموت في ناس كتير عايشة بتشتغل وبتكسب ومعها فلوس، لكن هي في الموت حياتها حياة خربانة من جوه، فيها خراب من جوه، لأنه ما بيحبش حد، ملوش ثمر، مش بيبني، ما بيحبش الخير، مش بيتمتع، وبالتالي مش بيتمتع بالسلام ولا بالفرح ولا يتمتع حياته لها معنى، عايش لنفسه فقط لا غير. وهو عايش لنفسه لا هو شبعان ولا هو فرحان، بالعكس زعلان على نفسه دايما لأنه نفسه أكتر وأكتر ومش طايل. دي الأنانية، ودي إن الإنسان عايز يكون لوحده، كل اللي جنبه مش مهم إن هم يعيشوا، المهم هو يبقى لوحده، ومش واخد باله إنه لما هيبقى لوحده هيبقى في صحراء لوحده، وإنه هو هيعيش في الموت لوحده. ده اللي قاله لنا معلمنا يوحنا رسول أيضا في رسالته الثالثة، بيقول على واحد اسمه ديوتريفس، بيقول بيحب يكون الأول في الكنيسة وما بيقبلش حد. هو ده الأنانية وهو ده عدم المحبة، لأن الروح القدس هنا هو مطفي فيه أو حزين جواه، مش شغال، مش مثمر. ويقول إن هو بيمنع، ما بيقبلش الإخوة، وعايز كمان يمنع اللي بيقبلوهم، يقول لهم لا ما تقبلهمش، وكمان يطردهم بره الكنيسة. تخيلوا واحد كده عايز يعيش لوحده خالص في مدينة كل الناس تبعد عنه وتمشي عنه، وهو يعيش لوحده خالص في هذه المدينة كما لو كان في صحراء جرداء هو لوحده. قد إيه وضعه هيبقى وضع متعب جدا ومزري. فده الموت بحق وحقيقي، ان الانسان يحيا لوحده، لا يحب ولا يتحب، وانه هو عدو للكل. لكن المحبة بتخلي الانسان يكسب حتى اعدائه ويحب الكل، وهو بيحبهم يثمر فيهم ويلاقي ثمر فيهم حلو ويلاقي محبة منهم، وبالتالي يفرح ويبقى في سلام وفي نعمة. وهي دي الحياة اللي علمها لنا ربنا، المحبة تبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 11، وبيتكلم فيه على محبة الرب الإله، فبيقول لنا في أصحاح 11 آية 16: فاحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه. السؤال اللي بيجي هنا هو إزاي أحب ربنا؟ فبيجاوب بيقول احفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه. هي دي الحب بطريقة عملية. أنا بحبك يا رب، احفظ وصاياي، من يحبني يحفظ وصاياي. فحفظ الوصايا والجهاد فيها تعبير عن الحب. لو الواحد بيحب حد بيخاف يزعله وعايز يرضيه، فبيشوفه يعمل له ايه علشان يبقى مبسوط. الله وصانا بوصايا، والوصايا دي مفروض ان احنا نعملها. ده الحب بطريقة عملية وبسيطة جدا. وبعد كده في آية تانية يقول لنا آية 16: فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها. احترزوا من أن تنغوي قلوبكم. الدنيا فيها أفكار كتيرة، حاجات كتيرة بتستهوي الناس. في واحد تستهويه العظمة زي ما بيقول كده ويعلمنا محبة العالم عبارة عن تعظم المعيشة وشهوة العيون وشهوة الجسد. واحد بيبقى عايز غير العظمة، عايز الأموال اللي شهوة عيون، عايز ممتلكات. واحد تاني محبة جسد، عايز شهوات. واحد تاني العظمة بتاعته وضعه. فكل دي بيقول احترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا. يبقى المحبة بتاعتي بتاعت ربنا هتضيع مني لو أنا اهتميت بحاجات تانية وانغوى قلبي وهوى حاجات تانية. بالتالي ألاقي محبة ربنا نقصت في قلبي، ووصلت لعبادة آلهة أخرى. آلهة أخرى دي مش لازم أوثان صنم بعبده، لكن ممكن المال، زي ما بيقول لا يقدر سيد إنه يخدم سيدين، المال والله، أو أي حاجة. محبة غريبة، شهوة، فكر، فلسفة معينة أفضلها على ربنا، لذة معينة مش حلوة، مشاهدات، أفكار، أي حاجة ينغوي قلبي. عشان كده اهتمامي المفروض يبقى مركز، وقت اللي بديه يبقى أغلبه لربنا، أو كله. حتى لو أنا قدست الوقت اللي أنا بديه لأكل شرب، لاهتمامي بعيلتي، لاهتمامي بوظيفتي، يكون لحساب ربنا، يبقى وقت كله لربنا. فبكده إن أنا ما تنغويش قلبي، كل شيء يكون من أجل مجد ربنا، لأن أنا لله، هو إلهي، واللي بخضع له واللي بحبه اللي عايش لأجله ومكرس له. فدي الحاجة التانية عن حب ربنا. الحاجة اللي بعد كده بيقول لنا: فاحفظ جميع الوصايا، هذه الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لتعملوها. احفظها، يعني فكر فيها واجتهد فيها وحاول فيها. تقول لي صعبة، لك لو كنت عايز بتحب ربنا بجد وعايز تنفذها تلاقي نفسك بتحاول. حفظتم جميع الوصايا، الحفظ يساوي كده، التي أنا أوصيكم بها اليوم لتعملوها، لتحبوا الرب إلهكم. يبقى هنا الحب بطريقة عملية، ان انا بحاول وجاهد وعايز اوصل ان ننفذ وصية ربنا، واسلك في جميع طرقه. حتة جميلة بقى اخرانية يقول: وتلتصقوا به. تلتصقوا به، تدوله وقت من خلال علاقتكم به في الانجيل، او علاقتنا به في الكتاب المقدس، او الاهتمام به، فكر فيه ونخدمه ونحبه ونتكل عليه. كل شيء نلتصق به في كل شيء، وله مكان في حياتنا في كل شيء، لأن كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها أمين.
1: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: مساء الخير، انا النهارده جاي احكي لكم عن مشكلتي. ممكن تكون بالنسبه لكم تافهه او صغيره، لكن بالنسبه لي مشكله حياتي. بابا وماما لحد دلوقتي مفكريني صغيره، كل حاجه نصايح نصايح نصايح وبس. ذاكري، ما تسرحيش، وحزاني تقفي مع الولاد، وقفتك معاهم عمال على بطاله، نامي بدري. مش قادرين يفهموا ان كل المواضيع بالنسبة لي حاجة تافهة. انا كل اللي شاغل بالي ان اطلع صحفية تعرف تعمل حوارات ناجحة. وللأسف كنت عايزة اتكلم مع صحابي، بس كل يوم دماغهم تبعها. وطبعا كنت عايزة اتكلم مع ماما، بس للأسف ماما محتاجة اللي يسمعها، وعلى طول بتشتكي من بابا في النقطة دي. وطبعا حاولت اتكلم مع بابا، بس بابا رافض نهائيا انه يتكلم، ويعني عايز حد يساعده ويفرح ويسمعه زي ما انا عايزه. حوش. وطبعا عرفت ان احنا هنا في البيت ما عندناش اي نوع من انواع فن الاستماع، وقررت اني احجز عن الدكتور نفساني جارنا العزيز واجيبه البيت. اتفضلوا معانا.
3: اهلا اهلا، ازيك يا مارتينا، عامله ايه؟
2: تمام الحمد لله.
3: على فكره انا سمعت مشكلتك، وبيني وبينك ليكي حق تزعلي، مشكلتك كبيره جدا. بس في حاجه يا مارتينا، انت برضو غلطانه، انت مفروض تختاري الوقت المناسب عشان تتكلمي فيه مع بابا او مع ماما. يعني ما ينفعش خالص بابا يكون جاي من الشغل تعبان ومرهق جدا وتقولي له انا عاوز اجري معك حديث صحفي، صح يا روتينا؟ ما ينفعش ماما تكون واقفه في المطبخ والاكل اتحرق منها وهي مش عارفه تعمل ايه عشان تداري اللي عملته، وانت تيجي تقولي لها ماما انا عاوز يا ماما اناقش معاكي دور المراه في المجتمع او واجبات المراه في المجتمع ايه، صح يا مارتينا؟ يبقى ايه؟ لازم تختاري ايه؟
2: اختار الوقت المناسب والكلام المناسب.
3: برافو عليك يا مارتينا، لو عملتي كده هتبقي كويسه وهتلاقي الامور ماشيه زي الفل. يلا بقى عشان ميعاد العياده، وناديلي بقى بابا وماما بسرعه.
4: انا هخش الاول.
2: انا لازم افهم. لا
3: تعالوا انتوا الاثنين، تعال.
2: مش هفهم لك حاجه يا دكتور، انا اللي هحكي لك كل حاجه بالظبط.
3: بشويش يا مدام نبيل، بشويش يا استاذ
2: على طول على طول على طول.
3: ايه بس في ايه؟
2: على طول على طول على طول. شايف يا دكتور، خليك شاهد على حركاته.
3: ايه مشكلتك بس يا مدام نيفين؟ في ايه
2: يا دكتور؟ يا دكتور مكبر دماغه مني خالص، مش بيسمعني نهائي.
3: يا وانت يا استاذ امين مشكلتك ايه؟
4: زي ما حضرتك شفت كده والناس شاهده، ما بتفصلش. يعني انا بروح البنت عشان اريح، ما بريحش. لما ودني الشمال بقت اكبر من ودني اليمين
3: من كتر السيئه،
2: اكبر لك اليمين كمان.
3: طيب على فكره كده الكشف انتهى خلاص والموضوع انتهى. ثواني مش لاقي القلم.
2: من الروشته؟
3: القلم الروشته، انا هكتب لكم روشته وخلاص. الموضوع انا عرفته وتمام خالص، مفيش اي حاجه.
4: ايه
2: ده؟ في ايه؟
3: الموضوع بسيط جدا على فكره.
4: نتكروت ولا ايه؟
2: مش عارف.
3: اتفضل.
4: احنا معانا دكاتره تزعل كده ولا ايه؟ ايه الكروته دي؟ انا مش عارف.
2: وريني بس. ولا كشاف ولا حاجه؟ يعني انت بتعرف تقرا انجليزي؟
4: ولا شفت سماعه ولا شفت إيه اي حاجه؟ مش عارف.
2: الاستماع الجيد والايجابي.
3: ايوه.
4: هو انا بعمل اكتر من كده يا دكتور؟ ده انا طول النهار والليل بسمع.
2: وانا كمان على طول على
4: يلا خلاص خلاص.
2: وانا كمان على طول بسمع له هو وبنته، ومفيش فايده فيهم هما الاثنين يا دكتور.
3: عارفين ليه؟ لان الاستماع دوت فن، مش اي حاجه الاستماع. عارفين لما انسان بيقعد يشتكي من مشكله معينه، وكل ما يشوف حد يقعد يقول له نفس المشكله نفس المشكله نفس المشكله، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان الموضوع دوت يا جماعه منغص حياته وعامل له قلق جامد في حياته، عشان كده بيتكلم في الموضوع ده كتير. يعني اقول لك على حاجه، لما تيجي مراتك وتقول لك انا عايز اسالك سؤال، انا شكلي اتغير بعد الجواز للاحسن ولا للاوحش؟
4: بتسال السؤال ده كتير كتير كتير.
1: يعني انت بترد؟
3: عارف ده معناه ايه يا استاذ امين؟
4: معناه ايه يا دكتور؟
3: معناه ان هي بتنكشك، عايزاك تقول لها كلام فيه غزل واعجاب، عايزه تحس ان انت لسه بتحبها. صح؟
1: ايوه يا دكتور صح صح.
3: وهي برضو لازم تعرفي لما يجي جوزك يقول لك انا عايزك تشوفي شغلانه تانية غير اللي انت بتشتغليها ديت، انا عايزك تشوفي شغلانه ترجعي البيت بدري، عارفه معناه ايه؟
1: معناه ايه؟
3: انا عاوز يقول لك ان انت في تقصير في الواجبات المنزليه.
1: شايف يا دكتور؟
3: انت جننتيه خالص.
1: تاني انا هو كده لوحده.
3: صدقيني لازم نخلي بالنا من الحاجات دي. يبقى اذا الاستماع ايه؟
1: فن.
4: ولازم نفهم اللي ورا الكلام ومعاني الكلمات.
1: ده لو اصلا احنا بنتكلم وبنتفاهم مع بعضينا.
4: ما خلاص بقى احنا اتعلمنا، هنطلع نتكلم ونسمع بعض.
1: واللي ما بيتكلمش يا دكتور زي جوزي ده اعمل معاه ايه؟
3: اقولك يا مدام نيفين، لما تيجي تتكلمي مع جوزك ما تسألوش سؤال مباشر كده يكون اجابته او لا. يس اور نو دي لا بلاش، هيجاوبك بكلمه او لا. لا انت تكلميه ازاي بقى؟ تكلميه في مواضيع تجر رجله كده، ان هو يفتح ويقعد يحكي يحكي يحكي.
1: ما بيحكيش.
3: فاهمه؟ يعني تجيبي ايه؟ رجله في الكلام.
1: ما بيدنيش يا ابونا.
3: وانت برضه يا مدام نيفين، ما تيجوا كده شويه عشان الراجل بتاع الكاميرا. وانت برضه يا مدام نيفين.
1: ايوه يا دكتور.
3: لما يجي هو يتكلم معاكي في مواضيع زي ما انت حابه ان هو يسمع لك، انت كمان خليه يخلص كل الكلام اللي عنده وتفهمي وجهه نظره كامله، وبعدين تبتدي انت كمان تتكلمي وتقولي له على اللي انت عايزاه، ما تبقاش تعملي قط على الكلام بتاعه، سيبيه يقول اللي هو عاوزه، اسمعيه واحترمي رايه. وبرضه نفس الشيء رد عليا.
4: خلاص يا دكتور اتعلمنا ازاي نسمع وازاي نفهم وازاي نفهم معاني الكلام.
3: وانت كمان يا استاذ كمال، استاذ امين اسف. انت يا استاذ امين الدلع كمان، انت كمان لازم تكون مستمع جيد ليها وتصغي ليها. هقول لك حاجه، لو انت ما سمعتهاش مين اللي هيسمعها؟ انت الوحيد اللي لازم تديها ودنك وتسمعها وتصغي لكل حاجه هي عايزه تتكلم فيها معاك. واحنا الاثنين لازم نحترم راي بعض جدا، واحنا الاثنين نحترم ذكاء بعض برضه. وما تنسوش الكتاب المقدس بيقول ايه؟ كونوا مسرعين في الفهم مبطئين في الايه؟ في الكلام. وربنا يملى حياتكم محبه وفرح وسلام.

زقصاص يوس اسمه قدوس قدوس قدوس خاصم اجل القديس لوقا البشي والتلميذ الطاهر بركاته عنا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الامم، ومجدك لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

باسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. اليوم الثامن عشر من شهر أبيب مبارك، نسجد للآب الصالح مبني يسوع المسيح والروح المعزي الثالوث الأقدس المساوي. السلام لك يا العذراء ملحقية، السلام فهر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. اليوم شهادة الرسول يعقوب ابن حلفة أسقف أورشليم. أبتدئ أنا الغير مستحق لأقص كرامة هذا الأسقف الذي لأورشليم المدينة المحبة للإله ابن حلفة المدعى كلوبا. هذا كان بتولا منذ صغره ودعي أخا للرب لأنه تربى مع ربنا يسوع في بيت يوسف منذ طفولته، وأن الرسل وضعوا عليه اليد أسقفا على أورشليم، فكرز وعلم باسم يسوع المسيح ورد كثيرين الإيمان الحقيقي وعمدهم وصنع آيات وعجائب عظيمة. فاجتمع إليه اليهود وطلبوا له أن يعرفهم من أجل يسوع المسيح ابن من هو، وكانوا يظنونه يقول إنه أخوه، فوقف على الإنبل وقال إنه ابن الله مخلص العالم. فامسكوه بغضب عظيم وضربوا ضربا مؤلما بمرزاب وقصارين، فأسلم الروح بيد المسيح ونال إكليل الشهادة. بصلوات يعقوب الرسول: يا ربنا املأنا بغفران خطايانا، يا ربنا يسوع المسيح.

0: porque nos tenemos tentaciones.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك العذراء القديسة والدة الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، تليل الشهداء، تهليل الصدقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا، نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا
2: وننتظر قيامة أموات وحياة الضالين آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء والأرض ملؤتها مادة كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شهادتنا وضيقاتنا سواك. واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برضاتنا، التي صنعناها بغير رضاتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من الاسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك ملك القوة.
0: والآن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا والأهل وخلصنا يسوع المسيح وشركة وهي بتروح كرسي تكون مع جماعة، امضوا بسلام سبكم معكم وتعيشوا وتصلوا.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر التثنية، بيقول في الأصحاح 11: متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترثهم وورثتهم وسكنت أرضهم، فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعدما بادوا من أمامك. لأن هم دخلوا الأرض وربنا قضى أن هذه الشعوب تسيب لهم هذه الأرض، لأن كانت شعوب شريرة جدا، لكن في آثار في الأرض ما زالت موجودة من العبادة بتاعتهم، إذا كانت تماثيلهم ولا إذا كانوا بيكرموا آلهتهم إزاي ما إلى ذلك. فبيقول له احترز من أن تصاد وراءهم، يعني أنت ما قابلتهمش ولا سمعتهم، لكن ممكن تصاد من الأثر اللي تركوه. قد ايه ربنا دقيق معاهم جدا، ان يمتنعوا مش عن الشر بس، عن كل شبه شر، عن الفضول اللي يخليهم يعرفوا ازاي دول كانوا بيعبدوا الهتهم وكانوا بيعملوا ايه. لازم الانسان يبقى حريص جدا في علاقته بربنا، ان هو ما يبقاش عنده فضول يدور على الناس اللي بعاد عن ربنا يعرف بيعملوا ايه، أو يفكر هما بيعملوا إيه عشان ما يتأثرش بيهم. وبعدين يقول بيحذروا كمان من أن تسأل عن آلهتهم، حتى آلهتهم ما تسألش عليها. كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم؟ فأنا أيضا أفعل هكذا. يعني ما تتمثلش بطريقتهم في العبادة وتدخلها في العبادة بتاعتك بتاع الإله الحق. ودي نقطة مهمة جدا. ليه بقى؟ بيقول هكذا تعمل للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل ركس. ما تقولش إزاي أعمل للرب إلهي، هم عملوا آلهتهم كل ركس لدى الرب مما يكرهوا، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار. يعني مش مفروض تتمثل بيهم، النهاية بتاعتهم كانت أرجاس، فتتمثل إزاي بأساليبهم؟ النهاية اللي كانوا بيعبدوا بيها رجسات وشرور كثيرة. هنا في تعليم مهم جدا، ان احنا ما نتمثلش في عبادتنا وفي اساليب خدمتنا بالناس بتوع العالم. ممكن واحد يقول انا عشان اخدم ربنا اسهلها للناس اتنازل عن حبة وصايا. لا، الانجيل ما بيقولش كده. الانجيل بيقول ان كان الرب هو الرب فاعبدوه، وان كان البعل فاعبدوه. أو واحد يقول أنا عشان أجيب الناس أديهم عطايا، أجيبهم بالفلوس. الإنجيل ما بيقولش كده. الإنجيل علمنا إن الوسيلة الوحيدة إن الناس تعرف ربنا هي المحبة. هكذا يعرف الجميع إنكم تلاميذ إن أحببتم بعضكم بعضا. في أساليب كثيرة جدا ممكن تتعمل، يعني مثلا بالأساليب النفسية، وإزاي إن أنا اللي قصادي أجيبه بطريقة نفسية أحببه في حاجة، وزي ما بيقولوا كده في حاجة اسمها غسيل مخ، يغسلوا مخ الناس فالناس تطوعهم. لا، مش هي دي. إحنا بنقدم المسيح بالصليب بتاعه زي ما هو، وكلمة ربنا زي ما هي، والروح القدس هو اللي إيه اللي يشهد لصدق الحياة المسيحية بتاعتنا وصدق الإله بتاعنا. فما نخافش ولا نتكسف ولا نستحي بالإنجيل بتاعنا، ولا نحاول إن إحنا نجمله إحنا زي ما بقية الناس بيعملوا في خدمتهم لآلهة هذا العالم. لا، إحنا مش بنسوق لديانتنا ولا عبادتنا بطريقة خاطئة. المسيح كما هو، يسوع المسيح هو هو أمس واليوم إلى الأبد. عشان كده التدقيق في الكرازة بالمسيح والخدمة لأولادنا مهم جدا، نسلمهم زي ما استلمنا بالظبط، ونعلمهم زي ما اتعلمنا بالظبط. وكده الله هو اللي يكون عامل فينا وفيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر التثنية أصحاح 32، بيقول فيه الوحي الإلهي: ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بهذه الكلمات قال لهم. دي النصيحة النهائية، خلاصة في الكلام، مفروض يعملوا إيه بكل هذه الشريعة. لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم. كلمة وجهوا قلوبكم دي في عمل إيجابي منهم، يهتموا بالكلام، وكأن قلوبهم القلب فيه مركز الاهتمامات، الحب والبغضة والاهتمام والانشغال، القلب فيه ده كله. فلهم وجهوا قلوبكم، حاولوا تركزوا في الكلام ده وتهتموا بيه قوي، كل الكلمات اللي أنا قلتها لكم. ليه بقى؟ لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا جميع كلمات هذه التوراة. مش هما بس اللي يعملوا بها، وكمان يوصوا أولادهم عشان ولادهم يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، الوصايا الإلهية. وكل كلمة ربنا مقصود بيها أن الإنسان يعمل بيها، لكن لو ما عملش بها الإنسان يبقى إيه لازمتها؟ فهنا كل تركيزي أنا هو مع وصايا الله لكي أفعل بها، نكون سامعين وعاملين، واهتم ودي اهتمام كبير قوي. بعد كده يقول: لأنها ليست أمرا باطلا عليكم. يعني إيه ليست أمرا؟ يعني مش أمر ملوش أهمية كبيرة، ما ملوش جه ما جاش، مش محتاج مننا اهتمام. لا، ده أمر مهم جدا. لأنها ليست أمر باطلا عليكم، بل هي حياتكم. هي حياتكم، يعني حياتنا متوقفة عليها وعلى تنفيذها، ولو ما نفذناهاش وفاتت مننا يبقى حياتنا فاتت مننا وهلكنا. وعشان كده أكد عليهم: وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وإحنا اتفقنا الأرض اللي عابرون الأردن عشان نمتلك هدية هي السماء والمجد السماوي، وعبور الأردن يرمز له بالانتقال من هذه الحياة. فإذا يريد نركز كل اهتماماتنا في وصايا الله ومحبته علشان نصنعها، علشان يبقى لنا فوق في السماء حياة أبدية. لأن هذا الأمر ليس هو أمر باطلا، بل هو حياتنا، هو حياتنا. الله يدينا نعمة وبركة يكون لنا الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن الأباد الأباد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأصحاح التاسع، إيمان بولس الرسول أو شاول الترسوسي وتحوله لرسول عظيم. بيقول في الآية 25 إن ابتدى هو كان يكرز بالمسيح ويحير اليهود، وابتدوا اليهود يتضايقوا منه ويضطهدوه، وبقى غير مقبول في دمشق. فيقول في آية 25: فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل، نزلوه من فوق السور بحيلة كده، وطبعا في خطورة في سل وبتاع من فوق السور عشان ينزل، عشان ما يقدرش يعدي من الأبواب. يقول: ولما جاء شاول إلى أورشليم، هنا خلاص هرب من دمشق وجه لأورشليم. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وحتى التلاميذ كانوا خايفين منه في أورشليم، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين إنه تلميذ. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية. نفس الوضع في أورشليم، مشاكل، فاضطر إن هم يقولوا له روح بلد اسمها قيصرية، يسيب أورشليم ويروح قيصرية، وبتوع قيصرية أرسلوه إلى طرسوس. وهكذا فضل معلمنا بولس الرسول بعد ما كان هو بيطارد الناس والمسيحيين، بقى هو مطارد ومطرود وهربان من مكان لمكان. حتى في الخدمة بعد كده كانوا يضطهدوه في بلد، وبلد سمعنا انهم رجموه، بلد تاني جايين عشان يرجموه، يهرب من البلد دي للبلد دي. فضل على موضوع الهروب ده كله. ده بيفكرنا بالآية الجميلة اللي قالها المسيح في الموعظة على الجبل، لما قال: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. كلمة طوبى لكم دي يعني يا بختكم، زي ما يكون حاجة خدوا حاجة عظيمة جدا جدا جدا، والناس بتقول يا بختك يا فلان، إيه بيهنوه وبيقولوا له يا سعادتك ويا بختك. إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. ليه بقى طوبى لكم؟ لأن الحقيقة معلمنا بولس الرسول تم فيه الكلام ده لما ساب بيته وصار طريدا، وساب أهله وساب ناسه، ترك بيوت أو إخوة أو أخوات، زي ما المسيح قال لمعلمنا بطرس الرسول لما كان بيقوله تركنا كل شيء وتبعناك، قال له كده: من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. بولس الرسول خد 100 ضعف. كان له أخوات وأحباء في مثلا في طرسوس، دلوقتي بقى له أحباء في أماكن كثيرة جدا في آسيا وفي أوروبا وفي مدن كثيرة جدا، بقاله تلاميذ ومحبين يحبوه يتمنوا يخدموه، بقاله بدل بيت واحد بقاله بيوت في كل مكان، وبقاله كرامة بعد ما ساب كرامته ضاعت في بلده وفي أهله وفي وسط ناس، وبقاله كرامة من المؤمنين كرسول عظيم جدا، وبقاله نعمة. فبولس الرسول تم في الكلام ده، أخذ 100 ضعف وفعلا بقاله الحياة الأبدية، ورث الحياة الأبدية وكرامة عظيمة جدا. عشان كده يا بخت الناس اللي المسيح له المجد وعده هيتم فيهم، بقالهم الطوبة لأنهم اتعيروا واتطردوا ومن أجل المسيح. بس خلي بالنا اتقال عليهم كل ده وبالكذب، ما عملوش حاجة، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل إيه كاذبين. ربنا يدينا إن إحنا نأخذ التطويبات الجميلة دي، وما نزعلش لو تهنا أو اتعاملنا وحش من أجل المسيح، لأن هنأخذ 100 ضعف والحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل أصحاح العاشر. في هذا الجزء ظهر الملاك لكرنيليوس. كرنيليوس كان راجل أممي، قائد 100، ما كانش يهودي. وهذا الرجل كان بيقول الكتاب المقدس انه بيصنع صدقات، فبعت له ربنا ملاك وقال له كده، يقول في آية 3: فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار، يعني حوالي الساعة 3 الظهر، ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كرنيليوس. بيكلمه بصفة شخصية كأنه معروف لله وللملاك، مش أي حد كده أو نكد.

0: الصلوات بتسعد، الصدقات بتسعد، دي الصدقات اديها الناس هتسعد. اه صعدت هذه الصدقات امام الله، والصلوات اللي بيصليها طلعت قدام الله. ونلاحظ كلمة صعدت تذكارا، تذكارا دي كما لو كان تذكار بيفكر، عارفين التذكارات بيعملوها عشان تفكر بتذكار معين. الصلوات والصدقات قدام ربنا بتفكر الله، طبعا الله ما بينساش، لكن عايز يقول انها كائنة امام الله، امام عينيه ربنا مبسوط بيها وفرحان بيها. وعشان كده بيعتز الله بكرنيليوس وبعت له ملاك يكلمه باسمه الشخصي، يا كرنيليوس. الرحمة اللي عملها كرنيليوس والحب اللي قدمه كورنيليوس في هيئة الصلوات والرحمة اللي فيها في هيئة الصدقات قدام ربنا. جميل قوي إن الواحد يبقى في الأرض وقدام الله محبته لله ومحبته لإخواته. عشان كده بيقول له والآن ارسل إلى يافا، لأن بطرس الرسول كان في يافا في الوقت ده، رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس. روح استدعي سمعان. هنا الله عايز يعلم ويرشد كرنيليوس لطريق الخلاص. هو يعرف ربنا وخائف ربنا لكن ما يعرفش، عايز يرشده أكتر لمعرفته، أنعم عليه بمعرفته، معرفته هو وخلاص نفسه، وإنه يدخل في الإيمان أكتر ويدخل في التفاصيل إيمان أكتر، وياخد نعمة المعمودية والسر، وياخد نعمة الأسرار ودم المسيح يبقى عليه، وياخد في السماء مجد في السماء، لأنه هنا هو محبوب ومرضي عليه. يبقى اللي يرضى عليه ربنا يخلصه، يديله الخلاص. صحيح اللي الخلاص ملوش تمن لأنه غالي جدا، دم المسيح مفيش قصاده لا صلوات ولا صدقات توازيه، لكن الله في محبته يذكر كرنيليوس ويرضى عليه ويديله خلاص نفسه. يا ريت كلنا كده واحنا بنعمل اي شيء نقول يا ربي اذكرنا يا رب بالتضاع، احنا ما نستحقش، واللي بنعمله ده ما يسويش حاجة، ومش هو ده تمن الخلاص، لان تمن الخلاص دم المسيح له المجد. لكن نذكر، نقول له اذكر لي يا الهي للخير كل ما عملت، زي ما كان بيقول كده، انا حامية لهذا الشعب، الخير اللي بعمله بقول له انا بتودد ليك يا ربي، وبالتضاع كده بقول لك يا ربي حبك يا ربي وحبيب اخواتي، وعايزك ايه، انا هعمل رحمة عشان ترحمني انا كمان يا رب، اذكرني يا رب واتحنن عليا. وكده الله يبقى اللي احنا بنعمله الحب ده يصعد امام الله ويشوفه ربنا، لان الله يستثمن هذا الحب ويشوف الحب والمحبة الجميلة اللي بنقدمها، ويذكرنا من اجلها ويخلصنا من أجلها ويرضى علينا من أجلها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية هو ختام البركات اللي بارك بيها موسى النبي شعب إسرائيل. بداية البركات كانت بيتكلم عن ربنا إله إسرائيل العظيم، ونهاية البركات أيضا بيتكلم فيها عن الله إله إسرائيل. في النص كان بيتكلم عن أسباط سبت سبت، كل سبت بيديله بركة معينة، فنلاقيه يتكلم عن إلهنا العجيب جدا. بيقول ليس مثل الله يا يشرون، وإحنا اتفقنا يشرون دي اسم معناه المحبوب لبني إسرائيل، فاسم بني إسرائيل ده ينطبع على الكنيسة، الكنيسة المحبوبة. يقول يركب السماء في معونتك، يعني يجيلك بسرعة في السماء فجأة، عايز يعينك تلاقيه على طول جالك. والغمام في عظمته، الغمام في عظمته يعني عظيم جدا، يجي على الغمام وعلى السحاب زي ما المسيح صعد وأخذته سحاب عن أعين التلاميذ، وزي ما هيجي تاني على السحاب عظيم، مين يقف قصاده؟ وبعد كده يقول الإله القديم ملجأ، الإله القديم منذ الأزل، الثابت اللي موجود منذ الأزل، والأزرع الأبدية من تحت، شايلنا بأزرعه الأبدية، له دراعاته الأبدية دي الجميلة جدا، منذ الأزل هو شايلنا من تحت، منذ ما وجدت الكنيسة المؤمنين كلهم ربنا شايلهم على أيديه، فطرد من قدامك العدو. هنا بيتكلم عن دخولهم على أرض كنعان، وفي السكة ازاي طرد العدو في السكة من قصادهم علشان يسكنوا في مكانهم اللي هو أرض كنعان لترمز للسماء. طرد من قدامك العدو وقال اهلك، بيقول لي أنا اهلك. طب العدو بتاع الكنيسة بتاع المؤمنين هو عدو واحد، هو الشيطان عدو الخير، فهل أنا قد الشيطان؟ هنا بيقول آه، طرده من قدامك وقال لك اهلك، قال لك أنت أقوى منه، تسحق الشيطان تحت رجليك. فيسكن إسرائيل أمينا وحده، تسلك في أمين بسبب الله اللي معاك، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر، دي رمز البركات، وسماءه تقطر ندى. عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر، والعين بتاعت يعقوب ترمز للمياه اللي طلع من الأرض إلى حنطة وخمر، تبارك الزراعة ويطلع حنطة وخمر وثمر. وسماءه تقطر ندى، ندى من فوق ومية من تحت عشان يبقى في حياة. طوباك يا إسرائيل، كلام جميل جدا، طوباك يا إسرائيل. الله هنا هوت الوحي الإلهي بيقول إن طوبى لإسرائيل، طوباك أنت يا ابن الله، كل واحد فينا ابن ربنا، طوباك، طوباك يا كنيسة، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب. أنت منصور بالرب، الرب هو اللي بينصرك، ترس عونك وسيف عظمتك. الترس اللي بيعينك هو الله، الترس ده اللي بيحميك، دي بتستخدم في الحرب زمان، وسيف عظمتك فيتذلل لك أعدائك وأنت تطأ مرتفعاتهم. ربنا يدينا كلنا ان احنا نفتخر بالرب، زي ما بيقول كده، ما نفتخر فليفتخر بالرب، وما يجيلناش صغر نفس ونفكر نفسي احنا قليلين، احنا معانا الله، ان كان الرب معنا فمن علينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، امين.